شبهان جروش تهلي قاكوا جانجي هو كاين رزقان مساسا لي جول ارمانوس او تيرمانس اراني كوش لنا ساسا لي قاجول ساهون كومونيل شبهانا نقناو جيجانخ اي لي قاكوا هون هون لي كوتان نشكيتر هان هون لي قاماتان وكانا جي هو كاين زقال كلو ماتنم تينا سيلا لي جول نشكي ارمانا اليسيا

فقنا جي هو قيد قال ارمانو سرنج قبيلي جابيلي سلال بركي بوق بيلو راني قوش لنا سأهون كومونيل جو قوشي ناچوك روك إلي قاقوا ناشتيا جي هو قيد قال ارماني بناق جي شوني ليب لي كوك أليب لي ساخيب جي شوني ليب بوق بيليب وقنا جي هو قيد قال ناقا كيريتا ناقوان قوشي قال 10:56 minutos جرولي كوتانكا إن لونيس أرانزا قال سهيب ساليشو ليرمانوس نكي تشال جي أولا نينك وكانا جي هوكي نشكي لي بوكبال وكانا جي هوكي نكوش لناك جريشي لي خونال جو قي بران جي شولو بانكيل جيرو وقي تاكوان مراش قبي جيكان أبانا نكوش لناك جو قي كوشي جي شنوم سينكيل وكانا جي هوكي نزا قال أراني كالي بوكبال رينا زهون كومونيل قاكوز لي لوك لاك أنجيلاين أراني كوشلانك ساسا لي قاجول أراني كوشلانك شقاجوش جابلي قراديو ريرا بنكيلي جابيل إي سيلال وكانا جيهوكينا كوي بنيلي بقوم سالي نومرو 45-52-66-33 وكانا كوي تاقانا قاكاتش نمتهينا سيلالي شقول إرمانا خوانا أرا نوابو أمانيسير وكان أكوي تقال إرمانا مارتا أراد تقال ساسا لشؤول أكوي تراب إنكي راديو فيليسيداد وكان أجيهو كاين تقال ديو شاسوب تسين قاكي إرمانا وكان أكوي لا إشلي جوكي شران جابين كران كالاها ديو شاسوب تسين قيرين قناو جيجانق لراديو إن هاهون لقاو سوب تسين كيري نشكي سليقات جو أم روكي لي هون هون جي بيج روكين لي راتي لي قاكوا وكانا جي هوكيني كوشانا ساهون كومونيش قاقهتاس جي شوني لي كاوشيخ جي شوني لي جاهكيلال جي شوني لي رايلال لي نكوش كانكوي جي كوشلاك شقاقهتاس ري لي قاكوا رينا قاناكوان توروهين جي بيجان جي ساسا لي قاجول وكانا جي هوكاي زاقا ديو شاسبتسين قيري جريش لي خونا لأي نقوشي جرابينكي لي إسيلال أبنان زقال نقوي بني لي بقو مراه لي منساخي

وكان انتي هو كان انتقال لاش قطيبة تكاري تليليش كبير بنا مالتا كلهم ران ليفينستون ران تقال ساسا ليش اول ران تقال او كنجرو كي هون ليش او فريندا ران سين كتساليس وكان انتي هو كان انتقال نغاكري تانا ران تقال ارمانو ساسا ليش اول جي او كنج وكان احنا كوي بني ليبقوم نیکوش لانا چرو لی هونا لائین لائش ده روکسی جا کوی اوشی باق چی چاق لی بقوم رانا غرب انکی حک احل ده شوکن چا قرمانوس اری چاقل جو کش نوم سنکیل چی قوناق کوانکی کانکی روحین چی اوکن چا روک این سین که چالیس حکاناق اجالی حک احل تا علا چا سلا چول ویلا چاقن علا سلا چول ناق نانومی روک ایلی Sien quetzales, aranzaca, nacaban yoshi, chacu hermano, ut hermana, ganao chichana, cuila ona, cajuna, jirib, sahun, como nil, y radio felicidad, yo, chichic, chupe, jocana, chiruli, jonala, in, aranacua, sacal, bocal, reina, to oken, sashkangil, y cacua, reina, chihoca, in, toruhin, chistopal, Eli Kashlan Sham Reli Poa in Hokana Chihoka in Zakal Hermanos Ute Hermanas Aran Zakana Kakele Bokwana Sahun Komonilto Oken Aran Zakala Kiali Hok Ihal Aran Aruna Kachecha Chihoka in Hokaman Kishjermana Marta Kolom Aran Zakal Chirulikutan Kaimahiti Ruish Kebali in Depósito Abanan Zakal